تخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حافة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع، طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب، واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، ومية وخمسة عشر كيلومتر في صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي الماي تحت زروعة قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.